الميتاورك عليها الله بعد ما حمسي بتاع على الشمس وين السينك السوق لكن هاو سياسة ومدرين سيركولو قد ما حمسي بتاع على الشمس وين سيركولو نتان جراتو بحكيكو سياحكا بساك السوق بانيائز لحوار انجانيتك Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen, eta lehenua desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otso bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Etzekien lehenua oraindik ere hor zegoen. Jadanik, arean